يلم يا وليخ نفاس واسط نفس يا وليخ اسعد سينات قلت سنو يتايال من قادو بني قاتل هاي بني ليتش ركع